دعاها والقمر إذا طلعها والنهار إذا جلّاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها.

0: القرآن is life.
1: Surat ke-89 Al-Fajr. Fajar 30 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wal-fajr walayalin 'ashr wash-shaf'i wal-watr والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب

فتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأد مدها وأهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها.

بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فتوه يا عليم. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك يا رب العالمين. Baik, alhamdulillah pada pertemuan malam hari ini, ya alhamdulillah, saya Ivan Setiawan dapat menemani kembali para sahabat MKFM dalam program kesayangan kita, ya Masya Allah, program Maghrib Mengaji. Baik, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama bertilawah, ya, mentadaburi, dan insya Allah kita sama-sama mempelajari, ya, bacaan

0: ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat MK, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MK. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم